قرن، مدة زمنية تعادل 100 سنة وتساوي 10 من العقود، لأن كل عقد هو 10 سنين. أما الألفية فنطلقها على 10 من القرون، وسميت بهذا لأن تحتوي على 1000 عام، وتتضمن أيضاً 100 عقد زمنية. وطبعاً إحنا اليوم بالقرن 21، وهو القرن الأول من الألفية الثالثة، واللي بدأ من يناير 2001 وينتهي بالحادي والثلاثين من ديسمبر 2100. وشهد هذا القرن العديد من التغيرات الثقافية والتقنية والاجتماعية، وأبرزها الانفجار الملحوظ بتقنيات الكمبيوتر والإنترنت واللي مشهدتها القرون الماضية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أحلى صباح الخير لكل متابعي أي أي بي أف أم 101.5. بلش المشوار لصباح جديد، يوم جديد وأسبوع إن شاء الله يكون حافل بالتوفيق لكل متابعينا بكل مكان. نأمل أنه هذا اليوم يحمل لكم فرصة مختلفة يجعل من صباحكم أفضل ومن يومكم أجمل. خليكم برفقتنا ولساعة 9 بالعربية.

إذن برفقتكم ضمن هذا الصباح، وبما أنه اختاريتوا 101.5 وبرفقة بالعربي تبقون بزوايا فقرات مختلفة، من ضمنها اليوم راح نأخذكم إلى يعني استعدادات جديدة لاحتضان الدورة 27 لمعرض بغداد الدولي للكتاب على أرض معرض بغداد، وطبعا بالكتاب وآلاف العناوين، مئات دور النشر، نخبة من الكتاب والمثقفين راح يكونون مكان واحد. التفاصيل أكثر ضمن حلقة هذا اليوم، اترقبوها. تحيات حلوة لكم من أسرة البرنامج. تحية لكم من الإضاءة حيدر نجاح، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هاجس. هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع ومخرجنا عمر جهاد.

صباحات حلوة لكم مستمعينا بكل مكان، ونبلش وياكم بصباحك على السريع. وضمن هذا الصباح خلينا نذكر أنه إن شاء الله يكون يومكم حلو بكل تفاصيله. على العموم هيئة العمل للأنواع الجوية والرصد الزلزالي ذكرت بأنه طقس هذا اليوم صحو، وأكو شوية غيوم بالأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية. الرياح راح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، وهي متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة بالمنطقة الشمالية. درجات الحرارة على العموم تشهد ارتفاع بسيط عن يوم أمس. أما التوقعات ليوم غد الاثنين فالطقس الصحو على العموم مع بعض الغيوم بالمنطقة الشمالية، والرياح تبقى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تشهد نشاط في بعض الأماكن توصل به لأكثر من 30 كيلومتر بالساعة، ودرجات الحرارة تبقى مقاربة.

وخلينا ننتقل بأخبارنا إلى الموعد اللي حددتها وزارة التربية لتقديم إلى معاهد الفنون الجميلة ومن خلال رابط خصصته لهذا الموضوع. وحسب المديرية العامة لإعداد المعلمين وتدريب وتطوير التربوي، حددت موعد التقديم إلى معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية لعام 26-27 ابتداء من 1 أيلول حتى 17 أيلول 2026. وأكدت أن المقابلات والاختبارات راح تبدأ يوم 20 من الشهر نفسه وتستمر لـ 1 تشرين الأول 2026 وفق المواعيد المعتمدة للتقديم. وضمن أيضا اللي رافقنا بأخبارنا لهذا اليوم، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة خصصت أكثر من 500 مليار دينار لقروض الإسكان، وطبعا راح تنطلق. وأكدت عدم شمول أصحاب الأراضي الزراعية المحولة إلى سكني بموجب القرار 320 لسنة 2022 بهذه القروض. الحديث عن المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار اللي أكد أنه قروض الإسكان راح تنطلق هذا اليوم الأحد 23 آب وتستمر لأربعة أيام في بغداد والمحافظات، وخصصوا المبلغ 500 مليار دينار، وطبعا هذه تكفي لعشرة آلاف مقترض فقط. حصة كل محافظة راح تحدد حسب نسبة الفقر وعدد السكان. المبلغ الكلي لكل قرض هو 60 مليون دينار كحد أقصى، ومدة التسديد تصل إلى 15 عام، يتم تحديدها حسب موقع ومساحة العقار وراتب الموظف أو الكفيل. ونختم مع مؤسسة بابل اللي بدأت استعداداتها لإقامة مهرجان بابل للثقافات العالمية 13 للفترة من 9 إلى 16 عشر 2026 بمشاركة ثقافية وفنية عراقية وعربية عالمية كبيرة، وأكيد برعاية مجلس الوزراء. وذكر الشاعر علي إشلاه أنه دعوات خارجية مميزة وجهت إلى أدباء وفنانين وباحثين وموسيقيين وتشكيليين، وكذلك عدد كبير من دور النشر للمشاركة في هذه الدورة. وأكد أنه الدورة ستشهد تكريم عدد من الشخصيات الثقافية العراقية ضمن مئوية الرواد العراقيين: بدر شاكر السياب، عبد الوهاب البياتي، بلند الحيدري، مصطفى جمال الدين، حسين علي محفوظ، بالإضافة إلى فقيد بابل الشاعر موفق محمد.

معنا ضمن بالعربي. وصباح الخير لكل أصدقائنا بكل مكان، صباح الخير لطلابنا اللي بلشوا سمستر جديد، إن شاء الله التوفيق والنجاح ونشوفهم بأعلى المراتب. طبعا البداية الجديدة دائما تكون حماسية وتحمل من الأشياء الكثير، لكن أنه تبقى على هذه الطاقة وهذا الحماس وهذا المطلوب حتى توصل لهدفك. فمرة ثانية توفيق ونجاح لطلبتنا، وخليكم سوا. راح نبلش بفقرتنا التفاعلية هاشتاق طلاب.

معنا بهاشتاج طلاب ضمن بالعربي، خلينا نسولف شوية ويا طلبتنا. واليوم راح يكون ويانا الهاشتاج صوت الطلاب. كل جامعة بها أشياء نحبها وأشياء نتمنى تتغير، وأكو أشياء يمكن إحنا أو حتى الطلاب هم اللي لاحظوها وبس داخل الجامعة. خلينا ننتقل لطلابنا ونعرف منهم هذه التفاصيل الصغيرة اللي ممكن يعيشها الطالب بتجربته الجامعية. شنو أكثر شيء تتمنى يتغير بجامعتك؟ وشنو الشيء اللي تتمنى يبقى مثل ما هو ثابت ما يتغير؟ وإذا عندك فرصة توصل اقتراح واحد لإدارة الجامعة، شنو ممكن يكون هذا الاقتراح؟ وشنو أكثر شيء تحس الجامعة نجحت بتوفيره لطلابها؟

لأن الجامعة هي المكان اللي يعيشون بالطلاب لسنوات، ومن حق الطالب أن يكون إلى رأي بها، وبالتالي صوت الطلاب بهاشتاج هذا الصباح. إحنا وأنتم سوا نعرف منكم أنه شنو الأشياء اللي ممكن أنه تقترحوها توصلوها، شنو الأشياء الحلوة اللي تبقى بالجامعة ما تتغير، وشنو الأشياء اللي تسعون لتغييرها حتى تبقى هذه الصورة الحلوة اللي تفتخرون بها بجامعتكم. ممكن ما يكون هذا الشيء أنت شايفه، بس تشوف أنه الطلاب مجتمعين عليها، وتكون أنت الصوت اللي ينقل رأي واقتراحات الطلاب. اللي يحب يشاركنا ويتواصل ويانا ضمن بالعربي أكيد يسعدنا جدا سمع صوتكم على 6 مكرر 2 9.

معنا ضمن بالعربي وأكيد برفقتكم، حتى نتمنى لكل الصحة والسلامة بفقرتنا الصحية وصحتك تهمنا. نتعرف على بعض الأشياء اللي ممكن يكون لها تأثير على صحة يعني الناس بالمدى البعيد. ومن الأشياء المعروفة دائما أنه يوصونا إذا الأكل بعده حار أو هسه منزلين من الطباخ وبعده بحرارة فلا تخلوه بالثلاجة. هذا الموضوع تتخيلون أنه ممكن يأثر على الأكل نفسه لو يأثر على صحتنا بصورة عامة، أو ممكن يأثر على الجهاز نفسه يعني أثر على الثلاجة أو حتى المجمدة. إذن بصحتك أتهمنا، خلينا سوا نعرف شنو عواقب أنه الأكل إذا بعد حار نخليه بالثلاجة. هذا التحذير إجا من مركز الكفاءة في سلامة الأغذية التابع للمركز الروسي لسلامة الأغذية، وذكر أنه وضع الطعام ساخن بالثلاجة ممكن يفسد المنتجات الأخرى، فدرجة الحرارة راح ترتفع بالثلاجة بشكل حاد لما تخلي أي شيء ساخن بداخلها، وهذا الأمر بالغ الأهمية خصوصا بالثلاجات القديمة اللي يكون بيها الضغط الواحد، فثلاجة غير قادرة على تعويض الحرارة اللي حتتراكم، وهذا يهيئ بيئة مثالية تنمو بها البكتيريا على الطعام الموجود برفوفها. وطبعا الخطر الرئيسي للطعام الساخن بالثلاجة مو بالأكل نفسه وإنما بالأطعمة الموجودة بداخل الثلاجة، فهذا الارتفاع بدرجة الحرارة راح يحفز نمو البكتيريا على الحليب، اللحوم الباردة، وطبعا الحليب نذكر أيضا المنتجات اللي هي يعني ضمنها الجبن وغيرها. ولما تخلي هذا الأكل الحار فرح يفسد هذه يعني الأطعمة، وبالتالي قبل حتى انتهاء صلاحيتها. وخلينا نكمل وياكم نقول أنه الطعام الساخن رح ينتج عنا بخار، هذا البخار يتكثف وين؟ على جدران الثلاجة وعلى الأطعمة اللي موجودة بداخلها، وهنا رح يسبب الرطوبة الزائدة، ويعتبر هذا التكثيف بيئة مثالية ينمو بها العفن وحتى البكتيريا، وإذا شكلت قطرات الماء أو الجليد على الجدران أسرع من المعتاد فمن المرجح أن يكون السبب هو الطعام الساخن. والكثيرين يشكون من العفن بالثلاجة وما يعرفون شنو مصدره، ومع أنه السبب غالبا يكون واحد التقلبات بدرجات الحرارة المستمرة والرطوبة اللي تنتج عن الأواني الساخنة. والعفن ما يفسد الطعام وبس، بل أنه الأبواغ الخاصة به ممكن تسبب الحساسية. وطبعا تبريد الطعام بشكل صحيح قبل ما يدخل الثلاجة هو الخطوة الآمنة الوحيدة حتى تحافظ على الطعام وعلى الثلاجة بنفس الوقت. يفضل أنه تتركه برا يبرد بدرجة حرارة الغرفة نفسها بدل ما أنه مباشرة يدخل الثلاجة، وهذه العملية ممكن عادة يعني تحتاج لها ساعتين وحسب الجو العام طبعا، وبعدها ممكن أنه يعني تتحسسه وتعرف أنه هو فعلا بدرجة حرارة الغرفة وصار تقريبا يعني طبيعي. بعدها ممكن تدخله براحتك بالثلاجة، وهنا راح تحافظ على صحتك وأيضا على الجهاز.

معنا ضمن بالعربي وسوا خلينا نتجول داخل الحرم الجامعي نتعرف على آخر الأخبار نشاطات الفعاليات اللي موجودة بحرمنا. ضمن الحرم الجامعي تستضيف الجامعة الأمريكية في بغداد ورشة أكاديمية تحت عنوان الأمن الفكري في العصر الرقمي، تقدمها الباحثة الأكاديمية شيرين الجافة. وتتناول الورشة أهمية التفكير النقدي والوعي بالمعلومات وكيفية التعامل مع البيئة الرقمية المتسارعة. هذا سيساعد المشاركين على التعامل بوعي مع المحتوى والمعلومات المتداولة عبر الفضاء الرقمي. تقام الورشة هذا اليوم الأحد 23 من آب في الساعة 11 صباحا وضمن الفضاء الأمريكية.

معنا ضمن أخبارنا للجامعة الأمريكية في بغداد وطبعا إلى مركز التميز الإبداعي والتطوير في الجامعة الأمريكية، حيث يجيب عن سؤال ما الذي يتطلبه العمل في مجال الأمن السبراني من خلال تشكل المعرفة التقنية والقدرة على التحليل والتطبيق العملي والركائز الأساسية لبرنامج تقني للأمن السبراني المعتمد، والذي سيبدأ في 24 أول 2026 بواقع 75 ساعة تدريبية ضمن أيام الأسبوع، وهناك طبعا يومان حضوري بالإضافة لثلاثة من الأيام أونلاين. ونختم بدورة اللغة الإنجليزية ضمن برنامج التعلم المجتمعي في مركز التميز للإبداعي والتطوير للجامعة الأمريكية في بغداد، والمصمم لتطوير المهارات في الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة في بيئة تعليمية تفاعلية ومدربين ذوي خبرة. سيبدأ هذا البرنامج في 13 أيلول 2026 ومن الأحد حتى الخميس، طبعا فترتين من 4 حتى 6 مساء أو من 6 حتى 8 مساء، وهناك خصومات على الرسوم للطلبة الجدد والمستمرين وحتى 31 من هذا الشهر.

0: the first track to the last, AUIBFM 101.5 makes good music last.
1: تحية لكل متابعي AUIBFM 101.5. الكتاب ليس مجرد صفحات تقرأ، بل هو ذاكرة للشعوب وصوت للحضارات والجسر الذي تعبر عليه الأفكار من جيل إلى آخر. ولما تجتمع آلاف العناوين ومئات دور النشر ونخبة من الكتاب والمثقفين في مكان واحد، فإننا لا نكون أمام معرض للكتاب فحسب، بل أمام احتفاء بالمعرفة وحوار بين الثقافات ورسالة تؤكد أن القراءة ما زالت قادرة على صناعة الوعي وبناء المستقبل. من هذا المنطلق، بغداد تستعد حتى تحضن الدورة 27 معرض بغداد الدولي للكتاب. خلينا نعرف التفاصيل أكثر ونروح مباشرة لضيف حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا جدا أنه نرحب بالأستاذ أزهر عبد الوهاب الراضي، المدير التنفيذي لمعرض بغداد الدولي للكتاب. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بيسعد.
1: يا مية هلا أستاذ أزهر.
2: أهلا وسهلا بكم. تشهد بغداد انطلاق الدورة 27 من معرض بغداد الدولي للكتاب برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزارة السياحة والثقافة والآثار، بمشاركة 23 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 600 دار نشر بالأصالة والوكالة. نعم. تمتاز هذه الدورة بالإقبال الكبير من دور النشر على المشاركة، وهو ما يؤكد متانة المعرض ويعكس أن بغداد تقرأ وأن القارئ العراقي ما زال شغوفا بالكتاب والمعرفة.
1: تمام. أستاذ أزهر، خليني أعرف شنو اللي يميز هذه النسخة لعام 2026 عن النسخ السابقة، وشنو اللي ممكن أنه يشوف الزائر مختلف لهذا العام؟
2: ستي، الإقبال هذه السنة من قبل دور النشر إقبال كبير جدا، زيادة على دور النشر المشاركة في المعرض بالأصالة وكذلك في الوكالة. هذا ما يدل على أن مكانة المعرض وأن بغداد والجمهور قارئ ومحب للقراءة والشغف.
1: نعم.
2: وجود دور نشر لأول مرة تشارك في بغداد وأول مرة تشارك في العراق، هذا مهم جدا، وكذلك مشاركة سلطنة عمان ضيف شرف المعرض إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب، حجم المشاركة لهذا العام أستاذ أزهر، عدد دور النشر أو الدول اللي تشارك، هل هناك أرقام معينة ممكن نشير لها أو بعد يعني ضمن التحضيرات؟
2: نعم، لحد الآن عدد الدول المشاركة 23 دولة عربية وأجنبية.
1: نعم.
2: وأكثر من 600 دار نشر أصالة ووكالة.
1: هذا الشيء يسعدنا أكيد. طيب، شنو المعايير اللي اعتمدتوها لاختيار دور النشر اللي شارك ضمن المعرض؟
2: المعايير المتبعة لاختيار دور النشر تعتمد على دور النشر المصنفة حسب الفئات، دور النشر الأكاديمية، دور النشر العلمية، دور النشر اللي معتمد التراث والرواية والأدب.
1: طيب أستاذ أزهر، إذا نروح للكتب نفسها، هل هناك إصدارات أو كتب لأول مرة ضمن المعرض؟ أكو مبادرات تدعمون بها المؤلفين والناشرين إذا كانوا من العراقيين يعني ضمن فعاليات المعرض؟
2: نعم، بالنسبة للكتب التي تعرض لأول مرة، هذا نشاط كل دار نشر، وبالتأكيد دور النشر تتسابق لإطلاق إصداراتها للمرة الأولى في المعارض، وكذلك معرض بغداد هو من المعارض المهمة لدى دور النشر، فكثير من دور النشر هي راح تطلق مؤلفاتها وعناوين لأول مرة تصدر في معرض بغداد.
1: أكيد الكل يترقبها.
2: بالضبط. أما بخصوص المبادرات، فهناك مبادرة أقرأ، وهي مبادرة لدعم القارئ العراقي والجمهور العراقي، تقدم مكونات بشكل مجاني للجمهور من قبل جهات مانحة لها.
1: طيب، ممكن نعرج ويا حضرتك أستاذ أزهر على الفعاليات الثقافية اللي راح تكون ضمن المعرض؟ يعني تعرف أنه يعني معرض بغداد أو معرض الكتاب راح يكون مهرجان ثقافي متكامل، فشنو الفعاليات اللي راح تكون موجودة، ندوات أو الأمسيات اللي ممكن تنتظر الزائر؟
2: هناك برنامج ثقافي معد من قبل لجنة متخصصة. هذا البرنامج يفصل إلى الجوانب الثقافية، الجوانب الإنسانية، الجوانب السياسية، يأخذ أكثر من جانب، الجوانب العلمية، يناقش كثير من التفاصيل وشخصيات من الحكومة العراقية راح تحاور في هذا البرنامج، شخصيات من الجامعات كذلك،
1: نعم
2: أساتذة مثقفين تناقش وتحاور هذا البرنامج الثقافي، وكذلك ضيوف يصاحبون المعرض، ضيوف من خارج العراق توجه لهم دعوات، وإن شاء الله قريبا يتم الإعلان عن الأسماء الضيوف.
1: طيب، يعني فتحتوا باب التطوع يا أستاذ أزهر، وهذا الشيء يعني جميل من المبادرات الحلوة اللي يعني يسعدنا فعلا أنه يكون أكو ناس مهتمة بالكتاب وأنه تكون موجودة وتبادر تطوعا أنه تشارك. فشنو طبيعة المشاركة وشون اختاريتوا المتطوعين؟
2: نعم، بالنسبة لباب التطوع، كل سنة احنا يكون اكو تطوع من خلال اختيار فئة عمرية من 18 سنة إلى 37 سنة، وكذلك هذا احنا نحاول هذا العدد من الشباب نزجه في هذه الفعالية الثقافية حتى يطلع يشوف يكون هو جزء من هذه الفعالية،
1: نعم
2: وكذلك هو نشاط له. عدد المتقدمين للتطوع حاليا احنا اطلقنا الاستمارة من خلال تطبيق معارض الكتاب، وعدد المتقدمين للآن في هذه اللحظة خلال 10 أيام تجاوز 6,000 متقدم، وإن شاء الله قريبا راح يتم يعني إغلاق الاستمارة حتى نبدأ بفلترة الأعداد واختيار. بالتأكيد هذا العدد احنا لا يستطيع أنه نستوعب هذا
1: أكيد.
2: الرقم، لكن احنا راح نخلي فد معايير و لقبول اكثر عدد ممكن.
1: طيب برأيك أستاذ أزهر أنه هذا يعني كسبكم للشاب أو الشابة في تجربة التطوع ضمن المعرض، هل هي مجرد إسهام تنظيمي للمعرض أم تجربة ثقافية ومهنية متكاملة ممكن يستفاد منها الشاب؟
2: بالتأكيد هي تجربة ثقافية ومهنية متكاملة، وكذلك احنا بدورنا كلجنة منظمة احنا مجهزين الكوادر والامور الكامله لوجستيا لاداره المعرض، لكن احنا نحاول نزج اكبر عدد من الشباب حتى هو يطلع، ممكن هو يكون بدايه مراحل القراءه راح يعيش هذه الاجواء، اجواء المعرض والاجواء الثقافيه، هو راح يكون محب لهذا المجال، وراح يكون قارئ من خلال وجوده بالتطوع بالمعرض.
1: أكيد. طيب أستاذ أزهر، من خلال خبرتكم بتنظيم المعرض على مدى السنوات اللي ماضية وإحنا بدورة جديدة مقبلين عليها، شو نشوف علاقة العراقيين بالكتاب اليوم؟ وهل تلاحظ عودة حقيقية للقراءة خصوصا بين فئات المجتمع وتحديدا الشباب؟
2: هناك رغبة كبيرة من القارئ العراقي على ترقب إعلان موعد المعرض، ومن خلال الدورات السابقة، الدورة 24، الدورة 25، وكذلك الدورة 26، لاحظنا توافد عدد الشباب بشكل كبير جدا على المعرض، وتوافدهم ليس فقط للحضور وذلك يعني لاقتناء الكتب كذلك. هنالك شيء تشجيعي بصراحة، اللي هو مبادرة أقرأ تنطي دافع للشاب انه هو يقتني الكتاب بشكل مجانا او نصف مجانا، راح تمنح قيمه تساهم بقيمه من شراء الكتاب، فالمؤشر جيد جدا انه الشاب ده يقرا، الشاب ده يقرا الكتاب الورقي وليس الكتاب الالكتروني.
1: نعم. طيب إذا يعني توجهوا للمعرض إن شاء الله ضمن الفترة المحددة إلى، بماذا تنصحون الأشخاص الزوار للمعرض، معرض الكتاب، وشون ممكن يستفاد من زيارته إلى أقصى حد؟
2: احنا ندعو جميع الطلبة جميع

0: ممكن يكون أكو رسالة من حضرتك توجهها للعائلات، للطلبة، المثقفين، محبي القراءة قبل ما تنطلق فعاليات المعرض؟
1: احنا ندعو جميع افراد المجتمع من العوائل والطلبه والباحثين ومحبي القراءه الى زياره المعرض والاطلاع على احدث الاصدارات العربيه والاجنبيه والمشاركه في الفعاليات الثقافيه المصاحبه وكذلك الفعاليات الفنيه المصاحبه. وبالتاكيد هو المعرض مو مكان فقط لاقتناء الكتب، وانما هو مساحه للمعرفه والحوار والتواصل الثقافي.
0: إذن نتمنى التوفيق لحضرتك ولكل اللي يعملون فعليا على إنجاح هذه الدورة الجديدة، وأيضا لكل دور النشر المشاركة. شكرا جزيلا أستاذ أزهر عبد الوهاب الراضي، المدير التنفيذي لمعرض بغداد الدولي للكتاب، ممتنين لهذه الإضاءات حول الدورة 27 لمعرض بغداد الدولي للكتاب، وأكيد نأمل التوفيق للكل.
1: شكرا.

على 101.5 تواصلنا مستمر ضمن بلا عربي, وأحلى صباح للي انضمنا بهذه اللحظة, وأكيد طبعا ضمن اللي موجود ويانا بزوايا فقرات برنامجنا راح نكون مع الأخبار بعالمنا الواسع من خلال مورنينج باز. ونبلش وياكم من اليوتيوب, واللي هذه المنصة أعلنت عن تغيير جديد بطريقة احتساب المشاهدات للفيديوهات, بحيث تصبح آلية العد موحدة عبر جميع أنواع المحتوى بما في ذلك الفيديوهات الطويلة وطبعا حتى القصيرة, راح تنحسب بمجرد أنه تبلش المشاهدة. طبعا راح يبدأون من تاريخ 24 آب 2026 من باكر إن شاء الله. وطبعا بداية أول ما تشغل الفيديو بداية من الإطار الأول بدون وجود حد أدنى من وقت مشاهدة, راح يتم تسجيلها كمشاهدة وتنحسب طبعا اللي منزلين الفيديو. النظام الجديد راح يعتمد معيار موحد لاحتساب المشاهدات, بحيث يتم تسجيل المشاهدة بمجرد بدء تشغيل الفيديو بدل من الاعتماد على المدة الزمنية المحددة قبل احتسابها. وتشير المنصة أن الهدف من التغيير هو توحيد طريقة قياس المشاهدات بين الطويلة والقصيرة, ومنح المبدعين صورة أوضح بحجم انتشار محتوى وهم الجديد على أو إلى ارتفاع عدد المشاهدات الظاهرة على الفيديوهات بوتيرة أسرع مقارنة بالطريقة السابقة اللي كانوا معتمديها.

وإلى روبوت هاتوا بواقعة طريفة وكأنه إحنا في فيلم خيال علمي. روبوت قرر أنه يطالب بزيادة راتبة وطالب بإجازة، وحتى حرض العمال اللي موجودين وياه اللي هم من الروبوتات. القصة بلشت بروبوت شبيه بالبشر بواحد من مطاعم العاصمة التركية أنقرة، واللي رفع سقف مطالبة المهنية وأعلن تمرده على ظروف العمل وطالب بزيادة أجره الأسبوعي ومضاعفة عطلته من يوم واحد إلى يومين. روبوت اسمه فيكو وما اكتفى بإيصال رسالته للإدارة، لا، دخل بخط الاحتجاجات العمالية وحاول يحارض الزملاء اللي موجودين وياه بالعمل، حتى من البشر، يعني مو حتى الروبوتات، البشر اللي موجودين هم حرضهم يطالبون بحقوق أفضل. هذا المشهد أثار دهشة الزبائن وحتى ابتساماتهم، ومع كل ارتفاع في وتيرة العمل يكرر فيكو عبارته الشهيرة: أيها المدير أريد زيادة. يعني هذه يكررها ويا كل ما يزيد الشغل أو يصير لود عندهم. هذه إشارة واضحة لعدم رضا عن حجم المهام الملقاة على عاتقه، وبعض الأحيان يوصل حد الاحتجاج للتوقف عن تنظيف الطاولات لما يشعر بأنه ضغط العمل تجاوز الحد اللي هو مسموح به. ورغم حصوله على أجر منتظم وعنده عطلة أسبوعية، بس فيكو يشوف أنه هذا مو كافي ويريد يوصل له يزيد المقابل المادي ويصير عنده راحة إضافية من خلال يوم زايد. طبعا حسب ما ذكر المدير أو صاحب المطعم أنه فيكو تحول لأحد أبرز عوامل الجذب للمكان، خصوصا العائلات والأطفال اللي يقصدون المطعم حتى يتناولون طعامهم ويتفرجون على هذا الروبوت ويتفاعلون وياه، بحيث أنه هو صار يشبه البشر أنه يتفاعل بطريقة حلوة. فالموضوع ما أعرف، يعني أنا رد فعل المدير بالنهاية هو اللي خلى عندي شك أنه احتمال هم مبرمجي بها طريقة حتى يصير موضوع جذب الناس تجي، لأنه هو قال صارت يعني نقطة جذب. هذه واحدة. اثنين، أنه يعني أوكي طالب بمبلغ مادي أكثر يندفع له وطالب بإجازة وعنده احتجاجات وتحريض، ما معقولة رد فعل صاحب المكان بهالطريقة يعني الباردة، وأخذ موضوع بس الجذب وترك موضوع ثاني أنه ممكن العمال البشر اللي موجودين داخل المطعم يبطلون أو يحتجون بصورة كاملة ويتركون له العمل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

معنا قبل الختام إلى أصل الأشياء بفقرتنا، نكشف حكاية لأمور معينة موجودة بحياتنا اليوم بصورة طبيعية، بس أكيد كان إلها بداية وممكن تكون بدايتها مختلفة تماما عما موجود بحياتنا اليوم.

ما أعرف إذا مرة وياكم أو أنتم من الناس اللي تسووها، واللي هي لما تحكون عن شيء حلو أو شيء زين أو أمور وإنجازات إلكم أو لغيركم، مباشرة نقول دقوا على الخشب حتى ما تحسدوا، حتى ما تروح هذه النعمة اللي موجودة بين إيديكم. إذا أنتم أو غيركم أو أحد بالمقابل يقول لك دق على الخشب، فهذا الدق على الخشب مين بلش وشنو أصله؟ هل هو ضمن اللي موجود به حياتنا وضمن حياتنا العادية، أو هو نضاف لها من ثقافات أخرى؟ على العموم، وشنو علاقة الخشب أساسا يعني بالحظ وبأنه يحميك من الحسد أو من العين؟ هذه أكيد من العادات اللي تناقلتها الأجيال وتوارثتها جيل بعد جيل. المفاجأة أنه ماكو دليل تاريخي قاطع يحدد أول شعب بدأ بهذه الحركة، لكن إحدى أقوى النظريات تربط شكلها الحديث ببريطانيا في القرن 19 بلعبة كانوا يمارسوها الأطفال اللي هي تيجي تاتش وود. وهذه اللعبة هي عبارة عن لعبة مطاردة، والطفل إذا مس الخشب أو لمسه صار بأمان وما يقدرون يمسكوه. يمكن تشبه احنا عندنا بس محولين الخشب الى حديد، اوكي، كانوا يلعبوها الاطفال قبل، اوكي، فاذا لزمها يعني خلص بعد هو بامان ما يقدرون، اكو واحد بس يطارد الكل، وهم المفروض يوصلون لاي مكان بخشب حتى يحمون نفسهم. فبالتالي الخشب كان معناها انه انت محمي او عليك حماية. بمرور الوقت تحولت فكرة الحماية من لعبة أطفال لعادة شعبية، وصار الإنسان بعد ما يحكي عن حظ جيد أو يتمنى استمرار شيء حلو بحياته يلمس الخشب حتى ما يروح الحظ من عنده. أما الرواية الأشهر فتربط هذه يعني العادة اللي دي مرسوها بمعتقدات قديمة عن الأشجار المقدسة والأرواح اللي كانت تسكن بهذه الأشجار المقدسة، وتقول أنه أكو شعوب أوروبية قديمة ومنها الكلت كانت تنظر لبعض الأشجار باعتبارها لها أهمية روحية يعني كاملة، وبالتالي إذا أنت وصلت لهذه الشجرة ومسيتها أو طرقت عليها هي استدعاء لحماية، أو ممكن أنت تقدم شكر للقوة الروحية اللي قدمت لك الحظ الجيد. وهناك أيضا تربط الأمور بالمعتقدات الجرمانية وبأشجار مقدسة مختلفة كانت أيضا بحياتهم. لكن يبقى الموضوع بين الكل أنه لليوم الناس تطرق على الخشب، وظهرت بالمصادر البريطانية في القرن 19 أنه عبارة تاتشود موجودة، وبال يعني الأمريكية موجود أدنى نوك أون وود، وبالتالي الاثنين بمعنى أنه أنت تطرق على الخشب أو تمسك الخشب كل مرة تطرق بها على الخشب حتى ما تنحسد يعني على شيء حلو أو على نعمة موجودة بحياتك. اتذكر هذه الأمور كانت مرتبطة بلعبة أطفال أو بأشجار موجودة أو بمعتقدات الناس كانت تصدق بها.

مع نهاية هذه الساعة نطوي لكم صفحة من صفحات بالعربي، على أمل أنه نلتقيكم بصباح مقبل وأنتم بخير وبصحة وبسلام دائم. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقناكم في هذا الصباح في الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، في السوشيال ميديا هجس. هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

لا تأجل أحلامك. الخطوة اللي تصنعها اليوم ممكن تكون بداية لنجاحك باكر. فكل إنجاز كبير يبدي بخطوة صغيرة، وبين حلمك وتحقيقه قرار واحد، إنه تبدي من هاللحظة.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حدا بالوقت المناسب تغير يوم شخص بالكامل. هذه الكلمة ممكن تكون للتشجيع، للشكر، أو حتى سؤال بسيط عن الحالة. تنطي طاقة إيجابية وأمل. الكلمات الإيجابية ما تحتاج وقت طويل، بس تأثيرها يبقى بالذاكرة وممكن يمتد لأيام.

0: Good job, my brothers.
1: كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الإقلاع عن التدخين مو مجرد تتخلص من عادة سيئة، هو استثمار حقيقي بصحتك ومستقبلك. فمع التوقف عن التدخين راح يبدي الجسم تدريجياً بالتعافي، وتتحسن كفاءة الرئتين والقلب، وتستعيد النشاط لحاسة الشم والتذوق، وينخفض عندك مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض مع مرور الوقت. ممكن تكون البداية صعبة، إحنا وياك، بس الفوائد تستحق هذه الخطوة.

بلند الحيدري شاعر عراقي بارز، وهو من الأصوات المهمة بحركة الشعر العربي الحديث. طبعاً ولادته كانت بعام 1926 باسطنبول لأسرة عراقية، نشأ بالعراق وبدأ بكتابة الشعر بسن مبكرة. ارتبط اسمه بجيل الشعراء اللي سعوا لتجاوز الأشكال الشعرية التقليدية وبحثوا عن لغة وإيقاع جديدين، وبالتالي كان من الأصوات المهمة بحركة الشعر الحر والشعر الحديث، طبعاً لجانب بدر شاكر السياب، نازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي. تميز شعره بالنزعة الإنسانية وبالتأمل والقلق تجاه الإنسان والمدينة والتحولات الاجتماعية والسياسية. وبالمناسبة ما كان شعره بس، هو مارس الصحافة والعمل الثقافي وأسهم بالحياة الأدبية العربية بمشاركته بعدد من المشاريع والمنابر الثقافية.

0: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز. 101.5.
1: Oh boy.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

المهندس والمؤرخ الدكتور أحمد سوسة هو من أبرز العقول العراقية اللي جمعت بين الهندسة والبحث التاريخي، كرس جانب كبير من حياته لدراسة تاريخ الري ببلاد الرافدين، ووثق شلون قدروا العراقيين منذ آلاف السنين يبنون شبكات متطورة لإدارة المياه وصارت أساس لإزدهار الزراعة وقيام الحضارات. ترك أحمد سوسة مؤلفات علمية وتاريخية ما زالت تعد مراجع مهمة وأسهم بإبراز الدور الحضاري للعراق بهندسة المياه والري.

0: لوحدي.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

القشلة، مبنى قديم بقلب بغداد وعلى ضفة دجلة، يراقب المدينة منذ أكثر من قرن. بس تعرفون ليش سموها قشلة؟ لأن أصلها من كلمة تركية كشلة، ومعناها الثكنة أو المعسكر الشتوي للجنود. تشيدت القشلة بالعهد العثماني بالقرن 19، وكانت بالأصل مقر للجيش العثماني ببغداد. وبمرور الزمن ما بقت القشلة مجرد ثكنة عسكرية، صارت جزء من ذاكرة بغداد، واحتضنت مؤسسات ودوائر مختلفة. واليوم لما تصير قدام القشلة راح تشوف الأقواس والطابوق البغدادي، وتشعر أنه المكان ما يحكي قصة بناء وبس، هو يحكي قصة مدينة تغيرت على مدى السنين.

بضغطة زر واحدة صار العالم بين إيديك، بس أكيد مو كل معلومة تستحق أنه تصدقها. اختار اللي ينفعك، لأن المعرفة تبدأ بالوعي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الذكاء الاصطناعي مو بس تقنية للمستقبل، صار جزء من الدراسة والشغل ومن حياتنا اليومية. حاول تستفاد من قدرات الذكاء الاصطناعي ولا تخليه يفكر عنك.

لكل هوية حماية قانونية، فاللي ينتحل صفة أو هوية غيرها عبر منصات التواصل الاجتماعي رح يعرض الشخص هذا للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. فالقانون يحمي الحقوق، والوعي هو اللي يصنع الفرق.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

المستشفى مكان للعلاج مو للتجمعات، فالتزامك بعدم اصطحاب عدد كبير من المرافقين رح يساعد الطواقم الطبية تأدي عملها بسهولة ويحافظ على هدوء المكان وسلامة الجميع. تعاونك بتعليمات المستشفى هو إسهام مباشر برعاية كل مريض.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التلوث أنواع، ومنها التلوث البصري، فالإعلانات العشوائية، الكتابة على الحيطان، رمي النفايات بغير مكانها، كل هذا تلوث بصري يزعج العين أو يفسد جمال المكان. البيئة ما تنقصها ألوان، اللي ينقصها الذوق والالتزام.

كانت حياتك أبسط، كل ما كانت الراحة عندك أكثر للقلب وللعقل. فمو كل شيء تملكه يخليك أكثر سعادة، غالباً الحياة البسيطة هي اللي تنطيك الراحة وصفاء أعمق. حاول تقلل من التعقيدات واكتفي بالأشياء اللي تحتاجها، امنح وقتك للأشخاص والأشياء اللي تضيف قيمة لحياتك حتى تكون أيامك أكثر هدوء وتوازن.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الأشجار هي رئة هذه الأرض ومصدر للحياة عليها، فبادر اليوم بزراعة شتلة، فكل غرسة هي أمل أخضر لغد أفضل.

ما الاختلاف أن شرب المي مفيد جدا للجسم، بس أكو ناس تشرب المي ويا الأكل ويعتقدون أنه هذا الشيء يضر بالجسم. الحقيقة أنه شرب كميات معتدلة من الماء أثناء الطعام ما يضر الهضم، لكن يساعد على ترطيب الطعام وتسهيل مروره بالجهاز الهضمي. المشكلة بس بالإفراط، لأن هذا يسبب شعور بالامتلاء عند البعض.

0: Thank you.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.

script, but the story isn't mine anymore. تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.